صلاته دائما آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيعة وابعد سواد من محمود الذي وعده إنا لك تحلب الميت.